كانت خلقوني شابانان خو كانت قال بنانا شيرين ولا قويتو زيتو ليلتو كليلين قنا ان قنابيل مالو كريسيا تشوكو تشيوارم لا إلا تشينو ساغاريتا كونكينا نقونشن أنا خوكنا كوي خوكنا كوي خوكنا كوي أني جكنا سي بكتك سريقا تيك توك ما جال ران قوانكو كوني شني جيك ما قوانش كونا أور لي سي چولي چوكي لين رويس لين سويل روبرتو چوك چنين لخشين ما كان شي أرام بي قوان كوني شرام بي قوان لي سي چولي جيل نكي كي جاك Abanan goye komane shlina che chakle kaloy toharan la bodega kawa Pedro Kok toharan San Cristóbal salitienda la reforma Santa Lucía la reforma.